كيفاش ندير راني في حالة نترجى في التيسير يكمل أمالي ونشوف غزالي ينشرح خطري.